ومن النبي صلى الله عليه وسلم سليم جدا محمد رسول الله مهيدة جدا وفوان نفر محمد أول محمد آخر إمام نسينا خاتب الأنبياء كم قد خلق الله تقي سواج salaam mullah onami du musuri anda du gam ko mi jigi tesku ya o tesku sada gimu ngur ngal na yabo o tesku do won hoodere sunu feñi ke ko du mu junna ca fande jidi ni ne fuddo feñti de mi yinde ngurnam laabu junna ca fande jidi laabu junna jidi o mi woni taw du mo

كل كم زهر يا ربي موجور مريم ربا بكر جاي أكمدو سيسي مريقات مريم ربا بكر جاي.

من بعد نون باشي الله جلو با الله يتفيرنا وحكم ما بسونعكي وين كنا عرب نبي كوب موين كوه حالتني جلو با نبي أمي أري مولادي بيثير محمد رسول الله مين مين دار نبيج إثمانا يجوا مراد إثنديو متمبي لا منو مخلام نبيتر جاسي بولاريس إن جاء بكاري تمبني كم سمي أشهد الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبد رسول الله النبيج يجي سينا أبا بكر ويناني ويناني ويشينا عمر اناني ويمناني ويشينا عثمان اناني ويمناني ويشينا علي اناني ويمناني ويامي تمر اناني ويمناني ويجبير اناني ويمناني ومايكل كاركاني اناني ويمناني ويفادن واي ها بو جان جبريل عليه السلام جيبي جبريل وي مامانا النبي جو ينام ويجوم ويما غاردوي ماو كاني نولي دو ya nangu gelo baba bajiago leji bukari jeyi ko lamno peter jashi punari ya nangiri bawa

ساخي ور من يدبي أمام ساخي ور سخنا ماي جيمي كورا جام ماي نقدان قال بكرد كم بجانا.

كمان عليك يا ما شكيت وريك طريف يا لندن ومن جاي كون نفسي فيا اللي تنجي يا مين ما خدمه في المكان كمان عليك انت بعد يا دوري.

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا نبي ولا قدم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي ميور لولو جيجي

जीवन की भाई نعم لوجك لا تخنق الخلين وتيجي الدفنان خين يا وبفف لجل جاي

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قدم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي نيويورك لولو جيكين موي سنو

ولا نجوم ولا لبن ولا قلم لا اله الا الله عبد العزيز جنال يمو يور لولو جيجين موي سونو

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.

تكتب بجاسة مبار ناك راز انزم بارنا سمبارنا لبكاري تارد وعكن كفال فارمسي نجاك فال فارمسي بيتي لوخ فارمسي اتدار متك سمبكن فارمسي

القرنة فان القرنة جاي حديثة طوية اي بندن بندن يا اي قديسة بندن قديسة فال يا اي مذهب مني يبون جور ميام ويل تور وانغن جور اغرقا قديسة ما انجلين دي جالي ما سمب مني جور اي واي مام ويل تور ما انغن جور neex daam gu ne sinna daam gu ne ak anna daam gu ne ak baat ma daam gu ne ak alaaj mat faal ndoob afis alquran ba ci coor daam gu ne waaye ndoobaan bi xaar yi seen baayaay ay waaye ndoobaan bi xaar ak mat faal maxbaar du mbegi ma sab

محمد الله متاني ودا بريزنت سي ام الله بندم والله سيلم والله سدب كو جونك الله كما جوغي كدي حق الله كو بادي سي بورتي يونتادي نو نو يونتادي تا الله حق الله كو بادي دادو سي بورتي دوم ني كاري كو جونتا دو كون الله حق الله كاري كو جونتا دو كون دينو والله دوم ني تا الله حق الله كو نانغي دا يونتادي انا كاي سيد لون ديرو يالا دينو نما

نعم سدب فدي على مدار دي هي دي بسكي ما مهرم برغناني كاد كاد الله مي جلب جبني مغلا مي جلب سيبو ما انا ما شي ما سي سام بدم بالي متا طالما زير بوبني كل فوق ما دار كان غلا مي جلب كذا بول دم ما شي ناجي كان سي كان هو فوق دي تشوف تلك كذا اللي بيصفدي اللي دمي هذا كان يتو ما يوندو والتاين nalo kemi dal de hande wo jayna o farbo guwa wulu farbo guwa wulu o ngite dimadi he dimadi sapo tumadi umaru jawon noro haru fuga hadiso nan jigon jombe e jeldu man ta kaldeda debbo so woni gro bone yodi jogi ma hakkille bonnata

قبرص دمعي دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي فل دمعي